رحمنا يتكلم كلمه في نحاس قناه رحمنا يتكلم سلوت دي شومو ملكا رحمنا رمي من اخ بعت محبور كانخ رحمنا بكسوفيا بنتنا المتركه

فرحوا بحنون رخبايم بربح سدمين نصير حسد الافيم نصير عبون وفي شام حط

بسلحتان عبون نرحت الطين ونحلتان ونشيمون أبادو باي بخوح معزين جيبوني من عمود ببير الزحي مدق زيروت أيو لن لحوما والمحسي بيهم زعم زعقي مبلا حشام حمان سنو بشبعام ترم كراو خاني تام حمتان معنا لو نشيبو تبين امريكا مربع بنينو ابدنو بنسفو منو بحطائنو سعوي مالي منوحو تعزبو تانو لانحو بسو قدري قدير سمتو من شبه حما قمي ببرسا نروي من رصو تخافيسو שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחר החטא, לצניחתנו.

بسلحت العبون رحطتين ونحلتان وإنو إنو إنو يا بوتين أتعصي منو كلا تحز يدك بمشبار لبوتك حانق ديك عشمينو بسفر قاتيمة قشتك لحكور موسى رحمك يقدم ركزيك دلوت بعصي مجوريك قرب تدك مليك ورينو مزعكينو لا قصى بشوعتينو بمفقيا بتشريف يبوتاو ليتام ישמם וזכור נעמת עדותו תשכח מפי

مازن يا دعت إسرائيل عشان يدعوخا ما غير تقويم عشان يدعوخا إذا شفنا بيتزا